كُنُوا خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَعْرِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْدُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْدُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَظْهَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ انْتَهُوا إن الله مخرج ما تذرون ولئن سألتكم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضكم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويضربون أيديكم نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبكم ولعنكم الله ولكم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك بدأت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وصحاب مدين والمؤتفكات أتتم رسلكم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أغنيكم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لكم بلاد من ولي ولا نصير ومنهم من آهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأقلبكم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونك بما خلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
alam ya alam.

ونجويكم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولكم عذاب أليم استغفر لكم أو لا تستغفر لكم إن تستغفر لكم سبعين مرة فلن يغفر الله لكم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن وجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منكم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تجوك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لكم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المؤذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما للمحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتعملهم قلت لا أجد ما أعملكم عليه تولوا وأعينكم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستعذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الكوارم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أن أبان الله من خبركم فسيرى الله عملكم ورسولكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيعرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتريدوا أنكم فأريدوا أنهم إنهم رجس وما وهم جهنم مجازا بما كانوا يكسبون يعرفون لكم لتردوا عنهم فإن تردوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين على رب أشهد كفرا وإن
نفاقا واجدروا الله يعلم حدود ما انزل الله ولا رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول على انها قربات لهم سيذكركم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفضل العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذبكم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهركم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لكم والله سميع عليم ألم يأتكم إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنكم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد نصص على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن نصص بنيانكم على تقوى من الله ورضوان خير من نصص بنيانكم على شفا جرف في نهر فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنكم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لكم ما تقول إن الله بكل شيء عليم إن الله على ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كانت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الصلاة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولكم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا دعون موت أن يغيظوا الكفار ولا نالون من عدو نيلا إلا كتب لكم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة
sagiratan wala kabiratan wala tauna wadi an la kutiba alahum liyajziahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun wama kana almu'minuna yaghfiru kaffa falawla an afara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi dini wa yunziru qaumahum idha raja'u ilaykum la'allakum yahdharun. Ya ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum gilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana faman alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun waman alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun awala yaruna annakum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la tubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idha ma unzila suratun nazara ba'dukum ila ba'din hal yarikum min ahadin thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anitum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in ta'ala faqulu bi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim bismillahir rahmanir rahim alif lam re tilka ayatul kitabil hakim akana lin nasi ajabana nawhayna ila rajulin minhum anzirin nasu bashiril ladina amanu annarahum qad masirikin inda rabbihim qala al kafiruna inna hadha la sirrun mubin inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa tawi alal arj yudabbiru al amra ma min tabin illa min ba'di izni zalikum allahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun ilayhi marji'ukum jami'a wa'da allahi haqqan innahu yabda'u al khalqa summa yu'idu hu liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati bil qisr والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفسر إلى تلكم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لقوم يتقون إن الذين لا دون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وما النوب الذين أنا آتينا غافلون أولئك ما وهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يؤجل الله للناس شر استئجاركم بالخير لقضي عليهم أجلهم فنظر الذين لا يجون لقانا في أبعان وإذا مسل إنسان الضر دعا لجنبه أو قاعدا قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يكن إلى ضر مسا كذلك أذن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد هلكنا قرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلكم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا دون لقانا بقرآن غير هذا أو بدلوا قل ما يكون لي أن أبدلكم من تلقاء نفسي إن أتى بلا ما إليه إني أقام الناس يترى بعذاب من عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقال لبثوا فيكم أمرا من قبل أفلا تعقلون فما نزل من افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا لهم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبق من ربك لقضي بينكم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل على آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إنما أكون من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لكم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم برهم طيبة وفرحوا بها جاءت أريهم آسف وجاءكم الموت من كل
kulli makan wa zannu annahum muhita bihim da'u la mulisin ala udina la yanjaytana min azira nakunanna min ash-shakirin fara majehum idha hum yabuna fil ardi bighayri al-haq ya ayyuha an-nasu inna ma baghikum ala anfusikum matar hayati dunya summa ilayna marjukum famna bikum bima kuntum ta'malun inna ma masalu hayati dunya kama idan zanna min as-sama'i fatarada bina batu ladhi mimma yaqulu an-nasu alan am hatta idha akazatil ardu zukhrufaha wa zayyana wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan haram faja'alnaha hasidan ka'allam tagna bilamis kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila adiris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim للذين آثروا الحسن وزيادة ولا أرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم إضاءة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم هنالك تبلو كل نفس ما أسرفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال أني تصرفون كذلك أقر كلمات ربك على الذين فسقوا أنكم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأني تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تأكمون وما يتبع أكثركم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يبتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ابتري قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما آتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع ثم ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين يدهم أو نتوفينك فإلينا مرجوهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينكم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء جعلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا
maza yastajiru minhum mujrimun asumma idha ma waqa'a amantum bi alana waqad kuntum bihi tastajirun summa qila lil ladina zalamu zuqu azabal khulud hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastambi'unaka ahaquli wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimujiziyan wa law anna li kulli nafsin zalamat ma fi ladi labtadat bi wa sarru nadamata lam ara ul azab wa qudi bainakum bil qidi wa kum la yuzlamuna ara inna lillahi ma fis samawati wa lawrat ara inna wa'da allahi haq walakin aksarahum la yadamun huwa yuhyi wa yumit wa ilayhi turjaun ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadli allahi wa bi rahmati wa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم على إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما تبي الذين يكون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا ظن وإن هم إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يبتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن يا قوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالكم واجدد على قلوبكم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجبت دعوتكما

fastaqima wala tattabi'anni sabila allazina la ya'lamun waj'alna bi bani isra'ila albara fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin alana wa qad asayta qawlu wa kunta min al-mufsidin فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَدْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَ كُلُّ آيَةٍ أَتَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فلولا كانت قرية نامنت فانا فأها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في نادي كلكم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله واجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم وما أنت عليهم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل واتبي ما يوحى إليك واصبر حتى يأتيكم الله وهو خير الحاكمين سورة هود عليه السلام مكية ومئة وإحدى وعشرون آية بسم مدنية مدنية ومئة وإحدى وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب نكيم آياته ثم فصل من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استكبروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنكم يصنون صدوركم لينتخبوا منه ألا حين يستغشون ثيابكم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يبسوا على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم واقع بما كانوا بيستهزئون ولئن رزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها

0: منه إنه ليئوس كفور ولئن زغناهنا ما بعد درى مساته ليقولن ذهب سيئات أني إنه لفريح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتري قل فاتوا بأشر سور مثله مفتريات وأتوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليكم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا أولئك يؤمنون بي ومن يقرب من العذاب فالنار موئله فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من افتري على الله كذبا أولئك يردون على ربهم ويقول لا شهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغون عوجا في الآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاع أفولهم العذاب ما كانوا يستطيعون سوى ما كانوا يمسرون أولئك الذين كسروا أنفسهم وضلانهم ما كانوا يبتروون لا جرم أن في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني كفوا عليكم عذاب يوم أليم أقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتني رحمة من عنده فأميت عليكم ونلزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن عليكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملاك ولا أقول للذين تدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فاتنا بما تدون أن كنت من الصادقين قال إنما آتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريا قل إن افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتغ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب من في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون أصبع تعلمون من يأتي عذابا يقضي ويهل عليه عذاب مقيم حتى إذا جمرنا فرج النور قلنا أمل فيهم فيها من كل زوجين اثنين ولك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرسيا إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بكم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينكم الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وقيل الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل عبودا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلك وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من حرب إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين إلى أن أخبر بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سالماتهم ثم يمسكهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عادٍ أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا ممترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقلب ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء هنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناكم من عذاب غليظ وتلك عاد جادوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن آدا كفروا ربهم ألا عبودا لآد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن نسيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فقروا فقال تمتوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على إن ثمودا كفروا ربكم على عبود لثمود ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بهجر حنيف فلما رأيتهم لا تصلوا إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربي وإنه مؤات عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وبرأ بهم زرعا ولما جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فسر بأهلك بقدر من الليل ولا تلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم من سجيل منذود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
1: ونه sako ne daga Mas'ud Abdullahi Sarki. Allah ya bawa kasar mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya bawa jahar Kano lafiya da zaman lafiya. Allah ya shiri shuwa gabanin mu.
2: Taskar Arewa.
3: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa.
4: Din lalacin da aka yi akwai sirtu ainihin dan jarida. Yancin jarida na fadi abin da daga na fadi abin da daga dama. Kana shigar da barna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shi ne a kawo sabon labari mai ɗauki hankali ya zama na ni ne farkon wanda muka mai ɗauki hankali ya zama na ni ne farkon wanda muka mu ne farkon da muka faɗi wannan labari wannan labarin ya ci kunnin tsohuwa da cijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida barna kai ka samu albashin ka je ka sa'an nan kuma fadar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a sai haka ake yi shi yasa ba kowane labari za a yada shi a cikin gidan rediyo ba shi yasa ɗan jarida ɗan jaridar da burinsa shine duk labari shi ya zama shine farko wanda zai fada da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar ana Allah Allah ga an fada wata mata shekarar ta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata zaɓe to shine sai me ya faru wannan magana ai mutanen Kenya mutum biyu sun aure mace daya to sai me sai mai karuwan ne aka yi me ya fa'idanta da wannan to lokacin da aka faɗi wannan abin lokacin wani shi bai san ma da haka ba yanzu zai gwada ya gani shi ke nan abu barna shi ya sa kullum barna ke karuwa tana ya sa masu gidan rediyo ko kanku yana tana ci baki biyu in kun binciku zalunci kuka fitar aka fitar da kuɗin marayu aka ba su Allah zai muku kyakkyawan sakayya halada in kuma kuka je barna aka yada a cikin mutane wallahi tallahi kun yi mu addinin ku illa karshe mutum sai yayi nadama da wannan abin da yake
5: wannan muryar marigayi Dr. Ahmad Bamba ce muna addu'ar Allah ubangiji ka ji kanshi da gafara
3: kai arewa daga nan mita 93.1 arewa radio
6: in kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka su zama hadikai masu basira su rika yin abin ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya masu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi ko koke ki rika yi masa ki fara yi masa tun shi bai iya ba shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shekwa gashi nan ba wahala kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa Allahumma mi aka ce Allahumma atinil hikmata a taƙa na yi guntu ne dan a rike Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira shikenan Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira inda sun gama karatu an kashe kuɗi accommodation an kashe kuɗin kaza har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba
5: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa radio
2: lokaci
7: abokin tafiya kuma baya jiran kowa. Muhawarar Arewa Radio ta shekarar 2026 zango na biyu ta dawo gare ku. Al'ummar jihar Kano ku shirya domin kuwa daga ranar Litinin 5 ga watan Oktoban 2026 za a fara fafatawar gwanayen magana da ilimi da hujja tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a jihar Kano. Wace makaranta ce za ta nuna ƙwarewarta? Wace makaranta ce za ta yi nasara? Wani ɗalibi ne zai zama zakara a wannan zango? Ku bibiye mu a muhawarar Arewa Radio kai tsaye daga akwatunan rediyon ku daga karfe 10:15 na kowace safiya ta Litinin zuwa Alhamis akan mita 93.1 a zangon FM da kuma shafukan mu na sada zumunta musamman Facebook akan Arewa Radio 93.1. Zakarar gasar muhawarar ta Arewa Radio ta 2026 zango na biyu zai samu damar wakilta ko za ta samu damar wakiltar Kano a jihar Lagos a babbar muhawarar da za a gudanar ta kasa baki daya. Muhawarar Arewa Radio ta shekarar 2026 zango na biyu, basira, hujja, ilimi domin samun nasara. A kira lambar waya 07044443 domin ƙarin bayani ko ɗaukar nauyi. Sai Allah ya kai mu.